0: حسنك عبد الرحمن. تجويد التنبور الجروب تاع الساق
1: سيتاك محمد سير الشاف الجروب تاع الساق اواسك فيه اماني نيتي ماسيمان نتدابع معنا.

معكم الفنان حنتالو المحمد، فنان عربي نخبط فعلا عينات موسيقى كاملة.